دارك باخد دوشنا تكبي الدايتشا شالي خانا برفمتشا سندوشات برضا فانا رماسك اما كيكون ويتخبراك تكبي خوي ماسك ورمس لفاسك موبايا بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وجمو تسوك انك برنجي تسلنا ما موتر سخد سانسي بار متساشي سليف متاندر صوت الدرك